تدويات تمازيغ تتبان يسر حاز الزمان خس حرش ذغوروات اوي ذاك يغران بالتسني مغبان سيزدك تتسوات اوي ذاك يغران بالتسني مغبان سيزدك تتسوات اوي ذاك يغران بالتسني مغبان سيزدك تتسوات اوي ذاك يغران بالتسني مغبان سيزدك تتسوات اوي ذاك يغران بالتسني مغبان سيزدك تتسوات اوي ذاك يغران بالتسني مغبان سيزدك تتسوات اوي ذاك يغران.